0: It's Friday on Energy.
1: جديد رامي جمال على Energy. إيه اللي جابك؟

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

Non-stop music on energy. جديد روبي على energy مش مغرورة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا
0: محمد فضل شاكر
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

0: استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: رقص يا فنان
1: في رأس الساعة.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. ايميل sales@novo-eg.com.
5: Non-stop music on energy.

0: التبغيض شي يومين بركي بتشتاق لوجودي شوي قلت بعاشر ناس.
1: الساعة دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا جامد في رقص الساعة.

0: Friday on Energy.
1: جديد حنادة مجرشي. إيه ما استكفتش

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض EduGate للجامعات مجاناً. EduGate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في EduGate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: Non-stop music on energy.
2: جديد روبي الناس الوحشين على energy.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي. جديد محمد سواح بعض الشخصيات.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مروان يونس وما

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Friday hits on Energy.

0: من يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي أوفيشال راديو سبونسر إنرجي 92.1.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: علي الفولت والكهرباء كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك. ساعة مع مارتن جاركس.
3: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: Non-stop music.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: أجدد الأغاني
6: على انرجي وبس.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل تشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أغاني طول اليوم 24 ساعة على انرجي.

0: صبري واللي يصبر يلوم.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي

0: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
1: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الساعه دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: اعزائي المستمعين، اهلا بكم في
2: رقص يا فنان
1: في رأس الساعة.

0: النهاردة الويكند. اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.
1: جديد الشامي على انرجي بيبي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها زور معرض Edugate للجامعات مجاناً Edugate أكبر معرض للجامعات في مصر بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية في Edugate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com Official Radio Sponsor Energy 92.1
1: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينة
1: محمد فضل شاكر
3: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي
1: تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: النهارده الويكند. اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.

0: انرجي.
1: يا بنتي مجنونه. لا بجد اكتشفت ان انا مجنونه يعني.
2: اصلا حاجه بتضحك قوي،
1: لقيت ان هو دخل عمل فولو بتاع، انا كنت عارفه ان هو
2: انت مالك.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
3: يا جامد
2: في رقص الساعة.

0: التوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: نون ستوب ميوزك اون انرجي.
4: جديد حمادة مجرشي، ايه ما استكفتش

0: أجدد الأغاني
1: على إنرجي وبس.
0: جديد روبي على إنرجي مش مغرورة.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Friday Hits on Energy.
1: جديد محمد سواح بعض الشخصيات.

0: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. اغاني كتيره مراكزها اتغيرت الاسبوع ده وكمان في نيو انتريز كتيره جدا, فخلينا على طول نبتدي بالمركز العاشر اللي بتحتل اغنيه جديده على لعبتك عربي الاسبوع ده, وهي اغنيه محمود العسيلي وحوده بندق الجديده حب الحب من فيلم شمشون ودليلة. الأغنية نزلت من 9 أيام وهي الأغنية الدعائية لفيلم شمشون ودليلة بطولة أحمد العوضي ومي عمر اللي نزل في دور العرض الأسبوع اللي فات. أما الأغنية فهي من كلمات فيليبينو, ألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
0: المركز العاشر

0: المركز التاسع الأسبوع ده في لعبتك عربي بتحتل أغنية جديدة لحمادة مجرشي بعنوان إيه ما استكفتش. نزل المطرب السعودي حمادة مجرشي أغنيته الجديدة إيه ما استكفتش بعد نجاح أغنيته ده قرارك اللي نزلها من شهرين وتحديداً في إبريل اللي فات. الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.
1: المركز التاسع.

0: الثامن يعني بتنزل مركزين من الأسبوع اللي فات، هي أغنية ليلة ورا ليلة الجديدة لرامي جمال وسعد المجرد. الأغنية نزلت من ضمن ألبوم رامي جمال الجديد دي علامة، اللي نزل كامل من أسبوعين واللي بيضم 17 أغنية جديدة. الأغنية قدرت تحقق 2 مليون مشاهدة على يوتيوب في أول أسبوع بس من نزولها، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

0: تحتل المركز السابع الأسبوع ده في لعبتك عربي، وهي أغنية لولا جفان الجديدة البدا. نزلت النجمة اللبنانية لولا جفان ميني ألبوم جديد بعنوان يا رايحين باللهجة المصرية من أسبوع بالظبط، ودي تعتبر تجربة جديدة وجريئة جدا بتأكد بيها إنها بتحب دايما تقدم حاجة مختلفة وترجع الأغنية الاستعراضية بشكل جديد وعصري. الميني ألبوم بيضم 6 أغاني وهما يا رايحين، ليه لأ، تعالى، جاب بابا، وزن زن، وكمان قلبي دق اللي بتحتل المركز السابع الأسبوع ده في لعبتك عربي. فتعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز السابع.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على أنرجي. لعبتك عربي مع سارة المنذر. روبي بترجع بقوة في صيف 2026 وقدرت تحتل المركز السادس الأسبوع ده في لعبتك عربي بأغنيتها الجديدة مش مغرورة اللي نزلت من ضمن الميني ألبوم الجديد الحب إيه. نزلت روبي الميني ألبوم الجديد الحب إيه من 4 أيام بالضبط، والألبوم كمان بيضم 4 أغاني بتفاجئ بيهم جمهورها، لأنه في خلال دقايق من نزول الألبوم الأغاني عملت انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا، والناس ابتدت تتداول مقاطع منها بشكل كبير جدا، خصوصا كمان انها جاية باجواء صيفية جميلة وحماسية خلتها تناسب موسم صيف 2026. اغنية مش مغرورة من كلمات حسين خالد، الحان وتوزيع اردني. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل اول 5 مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الاسبوع ده.
2: المركز السادس

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. وصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتل أغنية عمك وعم عمك لمحمود العسيلي وعصام صاصة، واللي بتنزل مركز واحد بس من الأسبوع اللي فات بعد ما كانت في المركز الرابع. الأغنية نزلت من 3 أسابيع تقريبا، وهي من ضمن أحداث فيلم صقر وكناريا اللي نزل في نفس الوقت. والفيلم بطولة محمد إمام وشيكو وخالد الصاوي وانتصار، والفيلم من تأليف أيمن وطار وإخراج حسين المنباوي. أما الأغنية فهي من كلمات فيليبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر عمار خاطر. وقدرت الأغنية تحقق قرب 4 مليون مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي.
1: المركز الخامس.

0: رامي جمال وأغنيته الجديدة انتهينا بتنزل مركزين من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الرابع الأسبوع ده في لعبتك عربي بعد ما كانت في المركز الثاني. الأغنية هي ضمن ألبومه الجديد دي علامة اللي نزل من أسبوعين تقريبا، والأغنية متصدرة اليوتيوب Trending for Music Charts وبتحتل مراكز متقدمة جدا من وقت نزولها والحد دلوقتي. الأغنية من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز الرابع

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: علي الفولتو كهرباء الطريق كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هيس مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن

0: Egypt. It's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. اركب العربية وعلي صوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. الجمعة مزيكا طول اليوم.
2: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
3: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثالث، وهي أغنية ميتسوبيشي لسان لوفان وهيفا وهبي. الأغنية نزلت من أسبوعين بالضبط في أول تعاون بيجمع ما بين الاثنين، وكشفت هيفا وهبي إن كان في ديو كان المفروض يجمع ما بينها وما بين سان لوفان في أغنية كلمانتينا، لكن اختلاف مواعيد نزول الأغنية خلاهم يوقفوا المشروع. وقالت أيوة صح، كنا متفقين نعملها سوا، بس هو كان عايز ينزلها في شهر 2 وأنا كنت مخططة أنزلها في الصيف، فالتوقيت ما زبطش بينا، بس بعد كده اتفقنا على حاجات أحلى وأهم وعوضنا الموضوع بأغنيتين. وفعلا أغنيتين جداد نزلوا لسان لوفان وهيفا، ومنهم أغنية ميتسوبيشي اللي مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا ويوتيوب بنسبة مشاهدة كبيرة جدا، وصلت لمليون ونص في أول 4 أيام بس من نزولها. وكمان من الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزك في مراكز متقدمة جدا من وقت نزولها. فتعالوا نروح دلوقتي نسمع ميتسوبيشي في المركز الثالث.
4: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا
2: المركز الثالث.

0: من المركز الأول للمركز الثاني بتنزل أغنية زياد زوزة وأمجد جمعة الجديدة يلي بعتونا مركز واحد بس من الأسبوع اللي فات، وبتحتل المركز الثاني الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من أسبوعين ودي تعتبر أول تعاون بيجمع ما بين زوزة وأمجد، واللي جت فكرته أصلاً من الموزع سليمان دوميان وإسماعيل نصرت، واللي جمعوا ما بين الاثنين علشان يتعاونوا مع بعض في الأغنية. الأغنية قدرت تحقق مشاهدات ونسبة استماع عالية جدا، وكمان قدرت تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

0: وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي قدرت تحتله هي أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده، وهي أغنية بيبي الجديدة للشامي. الأغنية نزلت من 4 أيام بالضبط، وقدرت في أول يوم بس من نزولها تكسر حاجز 1,700,000 مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تبقى في مقدمة الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزيك. بيبي نزلت من ضمن ألبوم الشامي الجديد هوية، واللي بتعتبر إضافة جديدة للألبوم، واللي بيكمل من خلاله تقديم ألوان موسيقية مختلفة ما بين الأغاني الكلاسيك اللي الناس بتحبها والإيقاعات السريعة والحيوية، وده عشان يوصل لشرائح مختلفة من الجمهور. فقبل ما نروح نسمعها في المركز الأول، عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجلش. باي باي.
1: المركز الأول.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1 في الويكند. حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش بتبدأ معاكو دلوقتي حالا الساعة 8 وهتفضل مكملة معاكو لحد الساعة 9. أنا باسم كميل وهكون موجود معاكو على مدار الساعة دي علشان نعرف مع بعض إيه هم أكتر 30 أغنية إنجليش أنتوا حبيتوهم وطلبتوهم في كل برامج انرجي 92.1 على مدار الأسبوع اللي فات. زي ما احنا متعودين بنبدأ الكاونت داون من المركز الـ30 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا برضو متعودين الأغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الأغنية اللي موجودة معنا في المركز الـ30. والنهاردة المركز الـ30 من نصيب أغنية نيو انتري لآدم لامبرت، والأغنية اسمها بورسلين فيتشرينج لكسي. آدم لامبرت نزل يوم الجمعة اللي فات أجدد ألبوماته بعنوان آدم، والألبوم حلو قوي، في أغاني كتيرة حلوة سمعنا منهم اتنين على مدار الشهر اللي فات، كان مثلا Under the Rhythm وكمان Eat You Alive، لكن الألبوم كله موجود دلوقتي عندنا في انرجي، ومن اكتر الاغاني اللي اتطلبت فيه هي اغنية بورسلين فيتشرينج لكسي اللي موجودة معانا النهاردة نيو انتري في المركز الـ30. اما المركز الـ29 فبتيجي اغنية Boy You Turn Me لفيليكس جين. المركز الـ28 من نصيب اغنية كانت في المركز الـ21 الاسبوع اللي فات وهي اغنية Hesitate لهارفي. المركز الـ27 من نصيب أغنية What You Want لأنجيل وجاستس، والمركز الـ26 من نصيب أغنية Hug Yourself لكامراد. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي أنا قلتلكوا عليها ونرجع نكمل الكاونت داون في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.

0: والكاونت داون لسه مستمر لحد الساعة 9 لحد ما نعرف ايه هي الاغنية اللي بتحتل المركز الاول. هل هتكون اغنية ايكونيك باي ميستيك لكاتس اي لسرافين وايلت، ولا هيكون في اغنية جت اخدت مكانها؟ بس تعالوا دلوقتي نطلع على المركز ال 25. المركز ال 25 من نصيب اغنية سويم لفريق بي تي اس. الاغنية دي كانت موجودة في المركز ال 23 الاسبوع اللي فات ونزلت مركزين. المركز ال 24 هي اغنية دروب ديد لأوليفيا رودريجو، والمركز ال 23 هي اغنية مستر نو ات اول للتادي سويمز. اما المركز ال 22 فمن نصيب اغنية نيو انتري، اغنية جديدة دخلت معانا سباق الاغاني النهاردة لاول مرة في المركز ال 22. الأغنية اسمها Like Me وهي أليكس سامسون وماتي بروت. الأغنية دي الاثنين مش معروفين لكن عاملين ضجة كبيرة، بالأخص الأغنية دي الساوند بتاعها ترندنج على تيك توك. أما المركز الواحد وعشرين فهو من نصيب أغنية ماجنتيك لا ذا بوسا. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نبدأ التوب 20 سونجز في لعبتك للأغاني الإنجليش.
1: Swim, swim. Waterfall in off your skin. 25. Swim.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

يلا بينا نبدأ نص الشارتس الأول، يعني من المركز ال 15 لحد ما نوصل للمركز الأول. والمركز ال 15 النهاردة هو من نصيب أغنية End of Beginning للدي جي أو. أما المركز ال 14 فهو من نصيب أغنية جديدة والنيو انتري لأول مرة بتخش معانا سباق الأغاني، لأن هي لسه نازلة يوم الجمعة اللي فاتت. هي أغنية كليك لفريق اسمه اكس او. فريق اكس او مكون من 5 بنات وهو يعتبر فريق جديد، لكن نزل كذا أغنية قبل كده ونجحت مودريتلي، أو يعني نجاحها ما كانش كبير قوي، لكن الناس متوقعة انه بالسنجل الجديدة والألبوم الجديد الفريق ده ممكن يضرب جامد، لان هو فريق بجد موهوب، بيغنوا وبيرقصوا وبيعملوا performance بجد حلو. هو فريق XO بأغنية كليك اللي موجودة معانا في المركز ال 14. اما المركز ال 13 فهو من نصيب أغنية جديدة برضو والنيو انتري اسمها Hot Wet Delirious لريباكا بلاك. ريباكا بلاك رجعت تاني بعد ما كانت نزلت اول سنجل من ألبومها الجديد وسمعناها عندنا هنا في انرجي، كان اسمها سبيكر فون، لكن تاني سنجل هي Hot Wet Delirious، والأغنية دي دخلت معانا الشارتس على طول في المركز ال 13 نيو انتري. اما المركز ال 12 فبتحتلها أغنية Where's My Husband لري، والمركز ال 11 من نصيب تايلور سويفت اللي بتظهر

0: Energy 92.1.
1: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.
1: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومه الصح. وبكل حرفنه قضى هيركنها في الثمانيات. تغطيه لكل الدوريات والاحداث الكرويه والرياضيه المحليه والعالميه مع محمد طارق قضى من الحد للاربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. والمركز العاشر بتحتلها أغنية دراكولا لتيم إمبالا وجيني، والأغنية دي محققة طبعا نجاح كبير جدا، وبالأخص إن الساوند بتاعها كان ترندنج وفيرل، وناس كتيرة قوي بتعمل عليه فيديوهات على تيك توك. المركز التاسع بتحتل أغنية Turn the Lights Off لجوست جاك ستايل جون، وطبعا الأغنية دي موجودة معنا في الشارتس في التوب 10 سونجز بقالها 4 أسابيع. أما المركز الثامن فهو من نصيب سومبر بأغنية Home Wrecker، وسومبر طبعا من السنة اللي فاتت وهو محقق نجاح كبير جدا بكل الأغاني اللي بتنزله. أما المركز السابع فبتحتلها أغنية New Entry لأول مرة تخش معنا سباق الأغاني الأسبوع ده، وهي أغنية

مي باك لكايجو وماكس مكنوين. الأغنية دي جديدة دخلت معانا التشارتس على طول في المركز السابع، وهي أغنية حلوة جدا، وأعتقد اللي انتو حبيتوها عشان كده طلبتوها كتير وموجودة معانا في المركز السابع. أما المركز السادس فهو من نصيب جينيفر لوبيز وديفيد جاتا، أغنية Save Me Tonight. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع بقى نبدأ التوب 5 سونجز في حلقة النهاردة.

وخلاص وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهي التوب 5 songs، أكتر خمس أغاني إنجليش اتطلبوا على Energy 92.1 على مدار الأسبوع اللي فات كله. المركز الخامس، المركز الخامس من نصيب أليكس وارن بأغنية Fever Dream. المركز الرابع من نصيب أغنية American Girls لهاري ستايلز. أما المركز الثالث وكانت في المركز الثاني الأسبوع اللي فات هي أغنية Under the Rhythm لآدم لامبرت من أجدد ألبوماته اللي نزلت يوم الجمعة اللي فاتت، وهو ألبوم آدم. الأغنية دي سمعناها بقالنا 3 أسابيع ووصلت للمركز الأول معانا في لعبتك للأغاني الإنجليش، لكن الأسبوع ده هي موجودة معانا في المركز الثالث. المركز الثاني من نصيب أغنية كانت في المركز الثالث الأسبوع اللي فات، وهي أغنية ليكت لفلو. فلو بيستعد اللي هما هينزلوا ألبومهم الجديد الشهر الجاي شهر 8، لكن أغنية ليكت حققت نجاح كبير جدا جدا جدا، بالأخص بعد ما الساوند بتاعها على تيك توك كان تريندينج وفيرل، وناس كتير قوي كانت بتعمل عليه فيديوهات بالأخص رقصة الأغنية. فلو ليكت هي الأغنية اللي موجودة معانا في المركز الثاني. أما المركز الأول ولسه محتفظة بنفس المركز من الأسبوع اللي فات، هي أغنية تعتبر كبيرة جدا لأن فيها 3 من أكبر الكي بوب جروبس في العالم، هما كاتس آي، لسرافين وآيلت. الأغنية هي Iconic by Mistake، نزلت بقالها 3 أسابيع وموجودة معانا للأسبوع الثاني على التوالي في المركز الأول. Iconic by Mistake هي أجدد أغاني كاتس آي، اللي هما كمان بيستعدوا أول الشهر الجاي هينزلوا ألبومهم الجديد بعنوان Wild. كاتس آي هو فريق مكون من 6 بنات لكن حاليا هم 5، والفريق ده محقق نجاح كبير جدا حوالين العالم كله، بالأخص بأغاني زي نارلي وجابرييلا. وبكده حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش تكون خلاص خلصت. يا رب كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها تكون دايما عجبكوا على Energy 92.1. أكيد هشوفكم يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 9 بالليل عشان نعرف مع بعض ايه أكتر الأغاني الإنجليش اللي انتوا بتحبوا تسمعوهم وبتطلبوهم على Energy 92.1. كنت معاكم باسم كميل، have a very nice weekend، واشوفكم الأسبوع الجاي على خير. سلام.

0: energy, non-stop music. Ma-InDrive.
1: الجمعة مزيكا طول اليوم.
2: جديد رامي جمال على انرجي. ايه اللي جابك

0: مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربعة من أربعة لستة على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB. تابعونا على فيسبوك
1: إنستغرام وإكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJ Egypt.

0: أغاني من غير توقف على إنرجي.
1: جديد روبي على إنرجي. ألف مامي.

0: اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ.

البرنامج برعاية بي يو اي ستاند اوت تشوز بي يو اي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره. NGU Pleasure of Learning.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Non-stop music on energy.